0: نو بيا ما ملكوني وي بروغراما وتبليلا مكوى وللفا يتبليل لما سؤالا وكلموا وطومبا ولا وطوبا ما كيا ني وطوطو شيرا ويرا نتبليل كي ما سؤالا ناوي ني ابرسوري رافائيل جوزي غاسبار ابرسوري اسانتي وكلا نيكيو فريري وي بروغراما الى ناوي فرناندو دامج في ميكروفوني ومتيبوني ديال صوفي دانييل هلاني ميولي لكا ميتيكو سراديو مساميكي سنترلا اسانتي
1: Utapulila imakuwa.